اجريك كسر كل الحواجز البت سكر عليك ما تفكر هون ما في حدود فك القيود كل شي موجود متوفر مين ما بتكون شمال الجنوب شمال الجنوب